0: كيم جو ولا كي تشيك دي يا ولين كي اخن فيف تاخ مني تاني عندك كما ينرجع ولين كي اس كي اف ام تم تشيك تشيك دي ام تشا بروخرام يان هيجيا وون ان اوا كي فاسي كي ولين تي تشيك كوتشا سان كي كليك اوكي بروخرام ان كي سيغا من نومي كي كامي ارفرتن مويو كي تشيك دي كي مونيكا جونغا تكم جو ولا دي تشيك دي يا تيري كم جا ديري كي سام تشا مي ان كو دم ويك اس كي اف ام
1: Mexica in idiot Amagonia and Faith Tachmin does taking gear on a day one program. She heard it where they are. Mosi program a contra di Monica Zunga, nor a verden moyo. Some take it very at Amnute, quedam boria de comsa.